0: نعم.
1: بتاكل على بكره بتوقف الظهر بتروحي العشيه بتوقف بتاكل الظهر ثلاثين نهار بتحسي حالك ما عبالك تاكلي.
0: نعم.
1: وهلا هيدول الاشياء انعملت من 2005 لل 2022. 2022 في شركه لقت دواء جي ال بي 1 زادت له شو بقول مثل مش موليكول عدلت تيكون
0: على المعادله التركيبه
1: بهيدا تا هرمون تاني اسمها جي اي بي. هل جي اي بي بتشتغل مع الجي ال بي 1 وبتخلي الجي ال بي 1 يكون عنده قوه اكثر.
0: نعم.
1: هيدي اخر موليكول اخترعوها. وهلا بال2027 باخر 2027 معقول تطلع موليكول جديده هي فيها ثلاثه هرمون. هدول كلهم هرمونات ما عم يخترعوا شيء جديد.
0: نعم.
1: عم يخترعوا هرمون بتضاين اكثر. ثالث هرمون اللي عم يحطوها اللي حيحطوها هي جلوكاجون. بتخليك تستعملي الدهونات تبعك، يعني بتحرق الدهونات تبعك.
0: الجلوكاجون يعني
1: جلوكاجون ضد الانسولين.
0: نعم.
1: دوك هو ضد الانسولين، هو بيخليك تحرقي.
0: نعم.
1: دهوناتك.
0: هل لديه مفعول على السكر؟ إيه اللي نعم. ناكله الجلوكاجون.
1: إيه الجلوكاجون هو بيطلع السكر من الجسم وقت تعوزي.
0: نعم.
1: وقت مثلا
0: نعم.
1: بدك تركضي اما عصبتي بدك هيدا بيطلع وقت تجوعي بيطلع الجلوكاجون. نعم. هن عم يطلعوا بطريقه منا كيف بدي اقول لك نورمال.
0: نعم.
1: منا طبيعيه.
0: نعم.
1: تيحرق الدهون. بصير وقت تاكلي الاكل بيبقى الاكل بجسمك وبتحرق الدهون. هيدا الدواء بعده ما طلع، انتبهوا من هالشغله لانه في منهم عم يسوقوه.
0: نعم.
1: في ناس عم تسوقوا وهالدواء هلا منه الـ FDA والـ EMA
0: ما عنده موافقة. نعم.
1: وفي عنده بعد هلا مشاكل
0: من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
1: والأوروبية.
0: نعم. وكل دواء في بدايته يجب أن نتأكد من سلامته، من أمان الدواء، صح؟
1: أكيد. في ناس عم يسوقوا بالدول العربية وهيدولة
0: كيف من الممكن أن نحصل على دواء بعرف.
1: أما خلطوا المونجارو مع جلوكاجون فيهم يعملوها،
0: من الممكن.
1: أما عم يشتروا هالموليكول من الهند أما من دول بتصنع،
0: نعم،
1: ما بعرف كيف عم توصلون هالأدوية. بس هالدواء بعده ما أخذ للـ FDA ولا الـ EMA approval. والتاني شغلة، هالدواء بعده هلأ في مشاكل، يعني تيتسوق، معقولة يتسوق بآخر 2027.
0: نعم.
1: يعني بعد سنة وشوي. نعم. إذا مش
0: حاله بعد مرحلة تجريبية
1: بعد هلأ بالفيس تالت مرحلة.
0: نعم. دكتور شرب المسعد، عندما حضرنا حلقة اليوم ذكرت لي أنه أدوية انقاص الوزن اليوم برهنت أنه تأثيرها يتجاوز خسارة الكيلوغرامات، يعني لديها فوائد أخرى. يا ترى كيف عرفنا أن هناك فوائد أخرى؟ من استنتج ذلك؟ هل هم الأشخاص الذين أخذوا هذه الأدوية بهدف انقاص الوزن ولاحظوا أنه لها تأثير جيد على أمراض أخرى؟ أخبرنا.
1: أوكي. هلا في لك من 2005 لهلا صار لنا 21 سنة.
0: نعم.
1: في ميات الألوف الأشخاص أخذوا هالأدوية، وهالميات الألوف بس نحن بنسميها الفيس فور، يعني وقت بحياة الدواء.
0: نعم.
1: بتعملي له 4 مرات تجربة. آخر تجربة بعد ما ينباع الدواء بتشوفي، بتطلعي على الناس اللي عم ياخدوه إذا في تأثيرات.
0: نعم.
1: في عندك 200,000 أو 300,000 مرات، مليون شخص، في عندك دراسات فيها مليون شخص أخدوا هالدواء.
0: نعم.
1: نحن عم نطلع بيسمون دراسات إسي كلينيك.
0: نعم. تجارب سريرية.
1: بهالتجارب السريرية فيك تعمليها بأول حياة الدواء، فيك تعمليها وقت الدواء ينباع. وقت ينباع الدواء بتشوفي، بتعملي تجارب بتشوفي، تقولي يه هيدول العالم صار عندهم أقل أرتروز، يه هيدول عندهم أقل ألزايمر.
0: نعم.
1: هيدول يه عندهم أكتر AVC.
0: نعم.
1: هيك بيصير الاشي،
0: سكتات دماغيه.
1: اذا بدك تقولي مثلا يي عنده اقل ارتروز، بتطلع عليه عنده اقل ارتروز. وقت تقولي يي عنده اكثر AVC، يعني انفجارات بالشرايين الراس، هيدا لا، هيدي بتوقف الدواء.
0: نعم.
1: لازم يتوقف الدواء. بقى هيدول الادويه جي ال بي 1 صار في دراسات، في هالدراسات صار في كثير دراسات عليهم. وهالدراسات بينت اشياء منيحه، إشياء أقل منيحة. هلأ في عندك مثل ما بيقولوا التأثيرات الجانبية.

0: التأثير الجانبي يعني منه مخاطر، يعني في فرق بينهم. التأثيرات الجانبية مثلا الإسهال، الإمساك، ألم البطن،
1: التقيؤ،
0: هيدول كلهم
1: يبدو أنه في أعراض مزعجة.
0: بس هيدول واحد ما بيموت منه. بتقولي أنا بتحمله تأضعف 10 كيلو، أما بتحمله تما يصير عندي سكري.
1: نعم، فقدان الكتلة العضلية كمان،
0: هيدي هي فقدان الكتلة العضلية. هدول هالأشياء فيك تتحمليون وفيك تحاربيون.
1: نعم،
0: مثلا العضل معروف أنه وقت تاخدي هالأدوية جي ال بي 1 تضعفي. معمولين لهيك. 75% هو دهونات، كتير منيح انبسطنا.
1: نعم،
0: 25% عضلات. شو لازم نعمل؟ ما نعمل رياضة، ما ناكل بروتين. هيك
1: للتعويض.
0: بعدين الناس بتنبسط، يي عم بضعف 2 كيلو بالجمعة خليني أقوى. لا، واحد ما لازم يضعف بسرعة. شو بيصير فيه؟ بيصير حسميه جي ال بي 1 فيس.
1: نعم،
0: ما لح سميه على اسم الدواء،
1: عرفت، لأنه مسمينه
0: ولا الوجه صح. بيقشط. لا بيقشط لأنه
1: يفقد الدهون كتير. يفقد الدهون
0: كمان المسل،
1: العضلات.
0: واحد بده يضعف شوي شوي، بده يأكل بروتين، بده يعمل سبور.
1: نعم،
0: هيدول الأشياء. هلأ في عندك مخاطر، هدول مش أنا بالنسبة لإلي. إذا واحد روح شوية من عضلاته بتعمل سبار بمشي حالك، بتاكل بروتين بمشي حالك. بس وقت المخاطر شو هي؟ أول شغلة هي التهاب البنكرياس. نعم، البنكرياتيت.
1: هيدي لماذا يحدث ذلك؟ هل نعرف ما هي الميكانيكية؟ لماذا؟
0: لأنه هيدا الدواء بيشتغل أول تارجت لإله، أول
1: هدف،
0: هدف لإله هو البنكرياس. البنكرياس يشغل الانسولين. دونك قلنا انه في حوالي في حوادث بنكرياس، في بنكرياتيت. شو بيعملوا الحكمة؟ الطبيب قبل ما يعطيك اياه مجبور يتاكد انه البنكرياس تبعك منيح
1: بصحه جيده.
0: شو عم يصير معنا؟ عم بيصير العالم يلا اليوم نصحان 5 كيلو، بدي فوت بالميو تبعي، خليني اروح. ببلدان ممنوع تعطيهم للمريض،
1: في اشخاص ممنوع. انا بعرفهم نحيفين،
0: بس ما حيأثر عليهم، رح ياخذوها الفاضي.
1: بس بمقابل ذلك ما رح ينحفوا، بس رح يسببوا لحالهم مشاكل صحية.
0: هيدا معك حق، بس هيدا الصيدلي. الصيدلي لازم يقول لا. في بلدان هالأدوية ممنوعة، بدك فيهم وصفة حكيم، مش حيلا حكيم. بفرنسا حكيم شو بيقولوا جنراليست، يعني
1: طب عام.
0: طب عام ما في يعطيك هيدا،
1: يجب أن تتوجه إلى
0: طبيب بالهرمونات.
1: يعني
0: إذا ما عطيتي
1: غدة صماء، سكري،
0: هدول بدك تروحي لعند حكيم سكري، أما حكيم هرمونات تيعطيك الدواء تتعطيك إياه الصيدلي.
1: نعم،
0: الصيدلية. بغير بلدان مين ما كان فيه يشتري مهم تدفعي مصاري. هيدا واحد اللي بينتبه له، مين ما كان ما فيه يخد هالدواء. هالأدوية منن بومبون.
1: نعم، مش بومبون أكيد.
0: إفكاس، يعني عندهم مفاعل
1: فعالية
0: قوية وفيهم يسمموا. هلأ صارت أوروبا وأمريكا قالت في مشاكل بنكرياتيت، بدنا ننتبه للشغلة، خلينا نعمل دراسة سريرية. عملوا دراسة سريرية على 17,000 شخص، أخذوا جي ال بي 1، ما لح أقول أي اسم موليكول.
1: نعم،
0: كل مرة الدراسة تروح على موليكول معينة.
1: نعم،
0: ما لازم نخلطهم ببعض.
1: ولكن هناك اختلاف يعني بسيط. هلأ المبدأ واحد، كل الأدوية اليوم المسوقة تعمل على الجي ال بي 1، ولكن في اختلافات بين مونجارو، بين أوزامبيك، وبين ويجوفي وغير. ما هي الاختلافات؟
0: هي مثل ما عم تقولي، مثلا أنا عم توجعني ركبتي، عندي التهاب بالركبة، عم باخد أنتي أفلاماتوار. شو بيقولوا أنتي أفلاماتوار؟
1: مضاد التهاب، مضاد توهج.
0: في عندك كيتوبروفان، عندك إيبوبروفان، عندك 20
1: مضاد توهج.
0: كل واحدة موليكول، كل واحدة بتأثر. لي هن عنا 15 دواء مع 20 دواء للالتهابات. كل واحد بيشتغل عم مرحلة معينة. هيدول نفس الشيء. فينا نقول هيدول كلهم جي ال بي 1 لايك.
1: نعم، أوكي.
0: بس كل واحد عنده تأثير،
1: تخصص.
0: وبقى صار فيها ارجع على الموضوع. شيء طلعوا على البنكرياتيت، لقوا على 17,000 شخص اخدينون، في عندك 0.2% اخدوا هالجي ال بي 1، عندهم بنكرياتيت و 0.3% عملوا بنكرياتيت اخدين البلاسيبو.
1: نعم. يعني الدواء الوهمي.
0: يعني بهال دراسة بيّن أنه في بنكرياتيت عند الجي ال بي مثل البلاسيبو.
1: نعم. يعني إذن
0: ما عنا ما فينا نقول لا
1: إنه نعم
0: ما بي بي لا أما إيه بس في انتباه.
1: نعم.
0: في عندك شغلة وقت يكون في شك بده ينتبه الواحد.
1: نعم.
0: لأنه هيدا بسموه principe de précaution.
1: نعم.
0: ما بعرف شو بقولها بالعربي.
1: مبدأ الحذر.
0: الحذر. إذا تقول في شك دغري شو اسمه. في كمان صارت شغلة هيدا ما تزعلي مني بس قلوها أكتر الميديا. الناس اللي أخذوا GLP-1 like في انتحار أكتر.
1: مزبوط. قرأتها. وبعد ذلك يبدو أنه برئت المادة الموليكيول جي ال بي 1
0: ما في انتحار أكثر.
1: نعم. نعم.
0: عملوا دراسة بس هلأ دراسة على 107,000 شخص عملوا الدراسة
1: قرأت
0: ما لقوا أنه في انتحار,
1: نعم، انتحار أكثر. أكثر
0: يعني
1: نعم.
0: الواحد بده ينتبه.
1: نعم.
0: أنه في كمان شغلة هالأدوية عم تجيب مليارات دولارات مش 50,000 و100,000 مليارات الدولارات وشركات ضد بعضها.
1: يعني يجب أن نقول إنه الدواء ما زال سعره مرتفع.
0: إيه؟
1: تقريبا إذا فينا نعطي
0: حسب البلدان.
1: نعم.
0: بدك تقولي تقريبا
1: بين
0: الإبرة تقريبا الإبرة بين 200 و400 دولار.
1: يعني أسبوعيا هناك تقريبا 300 دولار ستصرف. يعني في الشهر هناك أكثر من 1,000 دولار.
0: لا تصور. هي هيدي الإبرة بالدايننج شهر.
1: لأن أنا شهر. عالم هون عم بياخدوها أسبوع.
0: إيه كل إيه بس فيها 5 جرعات.
1: نعم.
0: أما 4 جرعات.
1: نعم. إذن في الشهر هناك
0: 4 مليون. بس انتبهي ما بتخديها هيدي على شهرين.
1: نعم.
0: عم يقولوا هلأ بتخديها على 3 سنين.
1: نعم. إذن تصور الميزانية على 3 سنوات.
0: إيه. دوك في حروب بين شركات الأدوية بيطلع أخبار في الـ FDA والـ EMA موجودين تيقولوا إذا صح أما غلط.
1: نعم.
0: كرمال نعرف شو هن الأضرار تبع هالأدوية.
1: نعم.
0: مثل ما قلتي في عنا 1,000,000 شخص أخذون. هالمليون شخص عم نشوف إذا بعدهم منيح إذا عم يعملوا أمراض. لقوا إشي كتير مهمة وهلأ تحت الدراسة. أول نعم. شغلة لقوا أنه الأشخاص اللي أخذوا هالأدوية في عندهم أقل ألزايمر.
1: يعني لديه منافع بالنسبة للحياة الصحية العصبية.
0: العصبية. هلأ انتبهي شغلة هالدواء ما بيصحح الألزايمر.
1: نعم.
0: عملوا دراسة لناس معهم ألزايمر ما لقوا عنده إفادة أبداً,
1: أبداً
0: للمريض.
1: نعم.
0: بس لقوا أنه فيكون للبريفنسيون.
1: نعم. إذن وقائي.
0: وقائي.
1: نعم. ولكن كيف عرفوا أنه وقائياً من الممكن أن يحمينا من ألزايمر؟
0: لقوا أقل عالم معهم ألزايمر بيأخذوا هالدواء.
1: كيف
0: ما هيدي هي
1: ممكن أن أعرف أنه إيه لأني أخذت الدواء صار معني؟
0: عملوا في عندك 1,000,000 شخص إخدينه, عملوا دراسة على 200,000, لقوا أنه اللي إخدينه عندهم أقل ألزايمر مش اللي إخدينه.
1: نعم.
0: شو بتقولي الإشياء قالت هيدا تخدي بصير في أقل ريسك للألزايمر.
1: نعم.
0: رجعوا عملوا دراسة تانية بس شو مشكلتها هالدراسة عم تطلع على 1,000,000 شخص. ما بتعرفي مني.
1: نعم.
0: راحوا قالوا بعدين ما نعمل نشوف أشخاص معينين إذا هيدولي رح يصير معهم ألزايمر أم لا. رقبوهم لمدة 2 سنين لقوا في أقل ألزايمر بس بالستاتيستيك ما لنا سينيفيكاتيف.
1: بالإحصائيات.
0: إحصائيات ما بتبينها 100%.
1: نعم.
0: بس في تندنسي يعني
1: في ميل إلى قول إنه في وقاية من ألزهايمر.
0: الخرف هيدا أكيدين منا لقينا إنه في خرف أقل عند العالم اللي بياخدوا جي ال بي 1.
1: وهذا طبيعي لأنه إذا خفضنا السكري من الطبيعي
0: الشغلة من هيدول الأشياء فينا نفسرها بس
1: من الأدب الطبي يعني.
0: إيه بس هيدو نعمل هالدراسة على ناس معهم سكري.
1: نعم.
0: أما عندهم سمينين.
1: نعم.
0: هلأ عم يعملوا الدراسات على ناس طبيعية ما عندهم ولا أي مشكلة.
1: نعم.
0: يشوفوا إذا عندهم أقل خرف. بس هيدي الأشياء فيك تعميها على الحيوانات.
1: نعم.
0: فيك تعميها على الخلايا. هيدي بس بتفتح لك
1: أفاق جديدة.
0: أفاق جديدة
1: لكي ندرس أكثر تأثير
0: لقوا كمان
1: GLP-1.
0: لقوا في مرض للكبد في تشمع الكبد. وقت ياخدوا هالدواء هالعالم لقوا ما في تشمع للكبد. ما في سيروز. خفت
1: الدهون وخف السكر.
0: هو كمان خف السكري للتنفس للشو بيقولوا انقطاع النفس بالليل.
1: نعم.
0: كمان لقوا أن تحسن قوي كتير بس نعم. هوني كمان ما فينا نعرف إذا الدواء أثر
1: طبيعي عرقة. بروفيسور شربل عندما يكون لديك كيلوغرامات زائدة يكون لديك انقطاع تنفس في النوم.
0: بس أنا في اللي كمان هذا بيعمل ضد الالتهابات.
1: نعم.
0: وبدي أعطيك آخر مثال للأرتروز.
1: نعم.
0: للأرتروز لقوا اللي عالم عم ياخدوا جي ال بي 1 50% منهم معهم أرتروز، 50% من هالعامل معهم الأرتروز عندهم وجع أقل.
1: نعم.
0: أول شغلة من أولى إيه ما خف وزنهم.
1: خف الضغط على الركاب على الغضاريف على
0: هذا خف الضغط خف الوزن بس شو لقينا معهم؟ لقينا جي ال بي 1 عنده بيوقف الالتهاب.
1: نعم.
0: بس هتوقيف الالتهاب مش بالوزن بس قاطع تتوقيف الالتهاب يعني انتي انفلاماتوار.
1: نعم.
0: هلا اليوم بلشت باوروبا
1: ما هو السمنة حالة التهاب
0: السمنة بتعمل التهاب.
1: نعم.
0: لأنه المواد الدهنية بتصير مواد التهابية.
1: نعم طبعا.
0: بقى هلأ شو عم يعملوا للأرتروز؟ هلأ بلش دراسة سريرية جديدة بأوروبا عم يعملوا حقن نعم. بالركب للجي ال بي 1
1: نعم.
0: لناس معهم أرتروز بس ما عندهم
1: سكري أو ما عندهم سمنة أو ما عندهم
0: دوك هلأ مثل ما قلت عم تنفتح أفاق جديدة
1: نعم.
0: لهالدواء نستعمله لغير أمراض
1: نعم.
0: أما للبريفنسيون
1: للوقاية
0: للوقاية
1: أما للعلاج
0: للعلاج
1: نعم. نعم وطبعا سنعرف أكثر ربما عن هذا الدواء
0: بس بعدنا مبلشين بعدهم نعم. بدك تنطر 10 سنين
1: نعم ويجب أن نكون حذرين كما ذكرت
0: أكيد.
1: مع كل دواء جديد
0: وما ناخده كيف ما كان
1: نعم دون استشارة الطبيب نعم
0: ايه.
1: وفقط لكي
0: نضعف 2 كيلو
1: شكرا بروفيسور شربل مسعد كما رأيت لم أطرح أي سؤال كانت الحلقة فعلا الجزء الأول ممتع جدا لأنه أسلوبك رائع في تقديم المعلومة
0: شكرا.
1: وتبسيط المعلومة العلمية شكرا بروفيسور شربل مسعد سنستمع إلى محطة غنائية ومن ثم نعود إلى أسئلة مستمعينا هي كثيرة وردتنا أثناء الجزء الأول طبعا سنستمع إلى رسائل صوتية سنأخذ أيضا اتصالات ستريدنا وسأقرأ أيضا الرسائل المكتوبة أذكر بأنه ضيف اليوم بروفيسور شربل مسعد هو عميد كلية العلوم الطبية في جامعة يونيفرسيتي باريس سيتي هنا إذن في باريس شكرا شكرا لكانتا مولان لسلافة عويشق ولكم أنتم نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية

0: الصحة المستدامة سوني التناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا في حلقة اليوم مجدداً. أرحب بضيف العزيز بروفيسور شربل مسعد. وضريبة نجاح الحلقة في عندك أسئلة كتير وما في وقت. ما في وقت. سنحاول دكتور شربل أن نجيب عن معظم الأسئلة. سنبدأ من قطر مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
2: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية. شكرا لك للدكتور شربل على البرنامج. سؤالي للدكتور شربل، أنا دائما يعني بفحص التراكمي، طبعا معي باخذ أدوية قلق يعني واكتئاب، بيطلع معي 5.96. بتفيدني حالات إبر المونجارو ولا بضل على كلوكوفاج؟ شو بينصحنا الدكتور؟ وشكرا لكم. مع أنه أنا طولي 183 سنت ووزني بحدود 95 كيلو.
1: نعم، إذا عنده شوية وزن زايد شو بتقوله لمستمعنا أحمد؟
3: أول شغلة بقول لك إياها، بدك تروح تشوف الطبيب.
1: نعم.
3: طبيب اللي
1: غدد الصماء والسكري.
3: هيدا أول شغلة. هلأ بدك تعمل حساباتك، بدك تقسم 95 كيلو على 1.83 على 1.83 تيطلع لك البي ام اي تبعك. هلأ إذا البي ام اي تبعك بين 25 وال 27 مش الحال، يعني ما في مشكلة. هالأدوية ما في إلك أنا تاخدهم أما لا، لأنه بدك تعمل فحص للغدة تبعك، بدك تعمل فحص للبنكرياس
1: للحالة الصحية العامة
3: أكيد. ما في إلك على الراديو تاخدهم أما ما تاخدهم. أهم شغلة إذا عبالك تاخدهم تروح تشوف الطبيب، السكري تبعك أما الأرمونات، هيدي أهم شغلة فيك تعملها.
1: شكرا بروفيسور مسعد. وسنأخذ اتصال يريدنا من غالب من سلطنة عمان. مساء الخير غالب، أهلا وسهلا فيك.
4: مساء النور. أنا والله سأختصر أعرف عشان الوقت،
1: آسفة. شكرا غالب. شكرا لك، تفضل.
4: ما أقدر ألومكم يا سونيتا الصراحة، ما أعرف الوقت جدا يعني تعطينا.
1: نعم.
4: ضيق يعني 10 إلى 15 دقيقة للأسف.
1: أنا آسفة
4: يعني.
1: أنا آسفة.
4: الموضوع جميل جدا جدا.
1: سنستضيف البروفيسور مسعد مرة أخرى.
4: صراحة أبدع اليوم، أنا كثير كنت مركز حديثة في كلامها ما شاء الله عليه.
1: مظبوط.
4: متعمق كثير يعني. وشكرا سونيتا على استضافة الدكتور.
1: شكرا. تفضل.
4: وبعدين الدير اليوم طلعت جميلة جدا باللون الأبيض.
1: شكرا. عم بتشوفنا على اليوتيوب اذا. تفضل تفضل غالب. شكرا
4: شكرا. اهلين دكتور. دكتور بس سؤالي عسري عشان الوقت طبعا. انا اشكرك جدا جدا للدكتور.
3: شكرا.
4: دكتور احنا المشكله عندنا اصبح ما عندنا، اسف على هذه الكلمه، يعني ما عندنا ثقه العمياء مع الدكتور اي كان، يعني مش يعني اعطيك 100% بس اكثر شيء كذا. لما نتعالج راح نعالج ولا شيء أي كان العلاج، ما يعطينا المعلومات اللي ممكن إحنا بديل الأدوية. على طول روح خذ أدوية، روح أعمل كذا، روح أعمل كذا، بس ما عارفين وش المشكلة. فما أعرف ممكن شوية تبين لنا هذه المعلومة، وش مشكلة عندهم الدكاترة، يوضحوا لنا الصورة بشكل أعمق. نعم. أي مشكلة نعاني منها
1: مثل ما عمل البروفيسور مسعد اليوم، شرح لنا كيف تعمل أدوية نقص الوزن وما هي الفوائد وما هي المخاطر. صح. إذن سنترك الإجابة. شكرا غالب. غالب عم بيقول إنه اليوم ما في ثقة، إنه المريض بيروح عند الطبيب والطبيب ما بيشرح له، ما بيقول له شيء، بيعطيه الدواء وبيقول له يعني اذهب إلى المنزل. يعني اليوم مهمتك أنت كباحث مهمة جدا، لأنه فعلا الأطباء الذين يمارسون لا يشرحون.
3: هلا هذه صارت مشكلة، مش بس صارت مشكلة عالمية.
1: نعم.
3: لا لأنه في مرات الأدوية اللي عم تنعمل صعب كتير، يعني قبل كان فيها الدواء كان هين وتفسيره هين.
1: نعم.
3: هلا مثلا مع الجي ال بي 1 أدوية كتير صعبة، الأدوية تبع السرطان يلي هن الانتي بوديز الانتيكار
1: مضادات الاجسام،
3: هدول طريقه استعمالهم كيف بيمشوا كتير صعب للتفسير للمريض، ومرات الطبيب ما عنده كل المعلومات اللازمه
1: وما في الوقت
3: وهيدي لاحظناها انه هلا صرنا عم نعلم الاطباء الجداد ياخذوا وقتهم مع المرضى تيفسرونهم. 3/4 العلاج هو الثقة بين المريض والطبيب
1: طبعا.
3: وقت يفهم المريض بيصير يتجاوب مع الأدوية أكثر
1: أكثر بيان سور. شكرا بروفيسور مسعد. نواصل وننتقل إلى مستمع كتب لنا من أوروبا تحياتي. عن زيادة الوزن ومشاكله بالرغم من خسارة 25 كيلوغرام من وزني حتى بلغت 80 كيلوغرام إلا أنه مشكلة الكرش ما زالت قائمة، ما الحل؟ هل بيأثروا أدوية انقاص الوزن على الكرش أم لا؟
3: هي عادة إيه بيأثروا، بس حسب أي نوع الكرش، لأنه الكرش نوعين. أول كرش
1: الوجهة
3: كرش الوجهة هو مهم، لأنه قبل كل ما يكون كبير كرشه كل ما معه مصاري
1: نعم صح،
3: كل ما فيه يأكل ويعني ما بيشتغل بالحقلة. هلأ صارت غير شيء، يعني عندنا نوعين كرش. أول كرش هو الدهونات بين الأمعاء، هذا كرش كتير صعب ترى يروح وخطير،
1: لأنه
3: يعني هيدا بيعمل التهابات. وفي الكرش الثاني الدهونات تحت الجلد، هيدا أهين بكتير. هلا كيف بيروح الدهونات؟ هلا أكيد GLP-1 بيساعدوا كتير تيروح الدهونات، بس بدك تعمل رياضة. الرياضة شو هي؟ الرياضة بدك تعمل بالنهار 30 دقيقة مشي سريع 5 كيلومتر بالساعة على انكلينيزون، على شو بقول
1: يعني ان لا يكون سهل،
3: يكون 5%
1: يعني درجة انحناء
3: 12%. احفظها هالشعر، بدك تروح الكرش 30 دقيقة بالقليلة بالنهار، انحناء 12% ل15% على سرعة 5 كيلومتر بالساعة، وأنا بوعدك أنه بيروح الكرش.
1: شكرا. ننتقل إذا كان مستمعنا كتب لنا من النرويج، لأن كنت عم فتش على رمز البلد. نواصل ومن السويد الآن عم يسمعوك بأوروبا اليوم. أبو آدم بيقول تحياتي مدام سونيتا ولحضرة البروفيسور، سؤالي السكر عندي بين 6.5 و8 في حال الصيام، ويهبط مباشرة مجرد أنه أكلت، والتراك كومي دائما طبيعي 37، فحص هرمون الأنسولين صايم 3.4. شو رأيك بروفيسور؟
3: يعني إذا
1: هذه الأرقام جيدة؟
3: أرقام منيحة، مش كتير منيحة يعني. مش حالة مثل ما بقول عادة وعطول، ما في واحد يحكم يعطي إشياء طبية على الهواء.
1: نعم.
3: نحن منا شغلتنا نحكم على الهواء، بدك تروح تشوف الطبيب يلي عم بيتابعك، هيدي أهم شيء.
1: نعم.
3: وما تاخدوا أبدا رأي على السريع بس للأنسولين أما للسكري. في بفحص الدم إشي أهم كتير من الأنسولين والسكري، في التريجليسيريد، في الأوما، في إشي كتير، يعني ما في أعطي رأي.
1: عادة الناس دايما بيطرحوا السؤال هيك فوكس على شو السكر التراكمي،
3: بس الدتاي فلا لازم يجوا حد يطلع إشي كاملة. صورة كاملة على المريض. بدك في مرات ERM، في مرات إيكوغرافي، بدك تشوف إشي أكتر.
1: شكرا بروفيسور مسعد. ننتقل إلى مصر، إلى القاهرة، مع مستمعتنا بتقول برنامج رائع ومفيد، هل إذا توقفنا عن حقن المنجارو ورجع الوزن والسمنة وبيرجع السكر وبيرتفع وبترتفع الدهون؟
3: أكيد إذا رجع الأكل مثل قبل أكيد. هو منه بد، هو إذا على مليون شخص عملوا الدراسة سريرية، إذا بعد التوقيف بيرجع تلتين الوزن القديم. يعني بيرجعوا بياخدوا نيس تلتين الوزن. بكون تنتبهوا بشغلة، انتوا عم تاخدوا هالدواء لازم تتعودوا تاكلوا بطريقة منيحة، يعني أكيد أنواع نوعية الأكل وكمية الأكل. يعني هو هالمرحلة اللي بتاخدوا فيها المنجارو GLP-1 اللي عم تاخدوا فيها الدواء لازم تتعلموا تاكلوا بطريقة صحية، مش تتكلوا على الدواء وبس. في كتير عالم بيقولوا يلا بيكل مثل ما بدي، عم بياخد دواء ما لح يفيد.
1: نعم. شكرا بروفيسور شربل مسعد. سنكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأجوبة لضيق الوقت. وصلنا إلى نهاية الحلقة اليوم، مر الوقت بسرعة معك بروفيسور شربل مسعد. أذكر بأنك عميد كلية العلوم الطبية في جامعة يونيفرسيتي باري سيتي، كنت معنا على الهواء مباشرة اليوم في هذه الحلقة التي سيعاد بثها هذه الليلة أيضا. أشكرك، أتمنى لك الصحة والسعادة دائما. شكرا لكل مستمعينا على متابعتهم لحلقتنا اليوم وعلى تفاعلهم معنا. شكرا سلاف عويشق في قسم التنسيق، شكرا كونتان مولان في قسم هندسة الصوت والإخراج. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة، نستضيف فيها دكتور هادي أنطون، نتحدث عن تطور زراعة الأسنان. أتمنى أن تكونوا على الموعد. دمتم بصحة وخير، إلى اللقاء في الغد. باي باي.

0: قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
2: رابع صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، أينما كنتم نرحب بكم في فترة صباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم الموافق 1 سبتمبر أيلول عام 2026.
3: طبعا صباحكم مستمعين، وأهلا بكم إلى هذا البث المباشر من صباح مونتي كارلو على مدار 4 ساعات إخبارية نتناول فيه مواضيع سياسية ثقافية فنية ورياضية.
2: معكم في تقديم الفقرات من وراء الميكروفون سليم حمدوش
3: وآدم جبيرة.
2: صباحك سعيد سليم.
3: أهلا بك آدم. كما ستتناوب معك اليوم في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية لميز زين الدين المواجي، سيوفينا بها سليمان ياسيني، والقراءة في الصحف الفرنسية والعربية ستكون مع نجوى بن مبارك. والآن مع أولى نشراتنا الإخبارية وهي معك أدم.
2: في عناوينها: بعد توعد ترامب طهران بما وصفها بضربة قوية، تقارير تتحدث عن أنه يدرس قصفا شن ضربات محدودة على أهداف قرب مضيق هرمز، والرئيس الإيراني يشدد على أن بلاده لا تريد الحرب. وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، عون يشدد على أن حل المشكل لا يمكن أن يكون عسكريا، وبري يتساءل عن جدوى جولات المفاوضات. قمة منظمة شنغهاي للتعاون تتواصل في قرغستان بمشاركة بوتين وشي وقادة آخرين. بحضور ماكرون في ستوكهولم، السويد تبرم صفقة لشراء 4 فرقاطات فرنسية بقيمة حوالي 4 مليارات يورو.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة سفينة ب3 مقذوفات غير محددة فيما كانت تعبر مضيق هرمز، ما تسبب باندلاع حريق على متنها. ويأتي ذلك في وقت ذكر فيه موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربات محدودة على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها لاستهداف السفن. وجاءت ذلك بعدما توعد ترامب إيران بما وصفها بضربة قوية بعد إطلاقها صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة ردا على هجوم أمريكي استهدف جزيرة الأرك في مضيق هرمز. وسط ذلك الرئيس الإيراني شدد على ضرورة تجنب الحرب، وذلك عقب لقائه برئيس وزراء باكستان على هامش قمة شنغهاي المنعقدة في قرغستان. علي منتظري من طهران.
4: أكد الرئيس الإيراني أن عدم الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحة أي دولة، فقال: نحن لا نريد الحرب، وهذه رسالة واضحة أعلناها للعالم حتى الآن، لكننا في المقابل سنرد بحزم على أي اعتداء. وفي هذا السياق اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما المسؤولان الرئيسيان عن انعدام الأمن في مسار الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وقالت في بيان إن إيران لن تتردد في ممارسة حقها القانوني في الدفاع عن نفسها. من جهة أخرى، قال الأمير أبو الفضل الشكارشي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن ردنا على الرئيس الأمريكي والقادة الأمريكيين هو أنهم لن يروا مضيق هرمز جزءا من أراضيهم إلا في أحلامهم، ولن نسمح للأمريكيين بالحضور في هذه المنطقة، ونحن عازمون على إخراج الأمريكيين من منطقة غرب آسيا. علي منتظر تهران، مونتي كارلو الدولية.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي شدد هو الآخر على سعي طهران إلى إيجاد حل للنزاع، واتهم في الوقت نفسه بنيامين نتنياهو بالتأثير على الإدارة الأمريكية لجرها إلى الحرب مع إيران خدمة لإسرائيل. جاء ذلك غداة اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران بتجديد مسعاها لامتلاك سلاح نووي. زياد حلبي من القدس.
5: على وقع التصعيد في الخليج، إيران وسوريا ولبنان ملفات بحثها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع رئيس الموساد في المقر الاستخباراتي، فيما تقول التقديرات الإسرائيلية إن المواجهة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران لن تتطور غالبا إلى حرب شاملة. رغم ذلك تبقي إسرائيل على جاهزية دفاعية وهجومية. نتنياهو أوضح بأن إسرائيل لم تستكمل المهمة في إيران في تلميح إلى عمل عسكري مستقبلي، وهو ما يقلق المعارضة عشية الانتخابات، وإلى جبهة التوتر المستحدثة بعد الضفة الغربية تركيا. وجه نتنياهو رسالة لأردوغان معتبرا أن توقيع الصفقة الأمنية غير المسبوقة مع اليونان تبين قوة إسرائيل والتحالفات الإقليمية معها، وهي امتداد للحلف الثلاثي شرق المتوسط مع اليونان وقبرص. قال نتنياهو. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: في الفعل أعلنت إسرائيل عن توقيع اتفاق مع أثينا بقيمة حوالي 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي لليونان. اليونان التي شدد منها أمس أثينا تحديدا الرئيس اللبناني جوزيف عون على تصميم بلاده على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وعلى أن حل المشكلة معها لا يمكن أن يكون عسكريا. في المقابل أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه لاتفاق الإطار، متسائلا عن جدول جولات 7 من المفاوضات التي جرت مع إسرائيل حتى الآن، مشيرا إلى أن رقعة الاحتلال اتسعت ومساحة التدمير ازدادت فيما تواصل إسرائيل حربها. إسرائيل تواصل بالفعل ضرباتها وتنفيذ تفجيرات في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين. عن آخر التطورات الميدانية هذا تقرير فالنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
6: واصل الجيش الإسرائيلي شن ضرباته الجوية والمدفعية على قرى الجنوب، إذ شن سلسلة غارات مستهدفاً بلدات المنصوري، دوحة كفر رمان، محيط القنطرة، زوتر الشرقية وعتشيت القصير، في حين طال قصفه المدفعي بلدات حولة، المنصورة، بيوت السياد وكفر رمان، التي تعرضت أيضا والنبطية الفوقة لقصف فسفوري. أما في الظهيرة فألقى قنابل مضيئة على صعيد التفجيرات، استكمل عملياته التي طالت سربين، زوتر الشرقية، أرنون، لخيام وحولة، وأدت سلسلة قوية ومتتالية منها إلى انهيار جزء من جبل القنطرة. وفي سياق متصل توفي طفل وأصيب آخر جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في حي العريض في بلدة حبوش. بلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
2: قتل 5 فلسطينيين في ضربتين إسرائيليتين على قطاع غزة بحسب الدفاع المدني هناك، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف عناصر في الجناح العسكري لحركة حماس. شرع مستوطنون إسرائيليون بأعمال تجريف في وسط الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة في خطوة اعتبرها رئيس بلدية المدينة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. في سوريا أصيب 10 من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري في اشتباكات ليلية مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء، هذه المدينة ذات الغالبية الدرزية بجنوب البلاد، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. هذا وعادت الدنمارك فتح سفارتها في دمشق بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري بعد 14 عاما على تعليق كوبنهاغن لأنشطتها الدبلوماسية في سوريا. سوريا التي يزورها وزير الخارجية الدنماركي زارها أمس. في ختام اجتماع وزاري بإسطنبول اتفقت كل من تركيا والسعودية وباكستان على إنشاء أمانة عامة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة حديثا بين البلدان الثلاث. حسن طهراوي من أنقرة.
7: بعد التوقيع على اتفاقية مكة في 7 من هذا الشهر بين تركيا وباكستان والسعودية، استضافت تركيا الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية بحضور وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث. وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الذي وصف الاتفاقية بالتاريخية، قال أنه تم تغيير اسمها إلى حلف مكة الدفاعي، وتحدث عن خارطة الطريق تمت مناقشتها في الاجتماع لانضمام الدول الأخرى إلى هذا الحلف، حيث تؤكد الدول الثلاث بأنه حلف قائم على مبدأ الدفاع المشترك للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وأنه ليس حلفا ضد أحد. اجتماع اللجنة السياسية والأمنية ناقش أيضا تشكيل أمانة عامة للحلف وآليات تنسيق العمل في المجالات الدفاعية والعسكرية لتفعيل اتفاقية مكة بما يعزز التكامل السياسي والدفاعي بين الدول الثلاث. وعلى هامش الاجتماع عقدت لقاءات ثنائية بين الوزراء وقادة الجيش الأتراك والسعوديين والباكستانيين. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
2: أسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في كييف ومنطقتها بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية هذا الصباح. أثارت الولايات المتحدة استياء شركائها بدعوة وزير روسي إلى اجتماع وزراء مال مجموعة 20 وزير مالية الروسية المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجمع الاجتماع الأول الذي يستمر حتى اليوم وزراء مال ومحافظي بنوك مركزية بمشاركة حوالي 10 من قادة الدول في مقدمتهم الرئيسان الروسي والصيني. تستمر في غرغستان لليوم الثاني والأخير قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تعقد على هامشها لقاءات ثنائية بارزة بين بعض البعض من قادة الدول المشاركة. سليمان ياسيني.
8: شهد اليوم الأول من قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في بشكيك عاصمة قرغيزستان اجتماعات ثنائية عدة لقادة الدول الأعضاء، يتقدمها اجتماع بين رئيس الصين شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. لقاء ركز خلاله الزعيمان على العلاقات الثنائية بين بلديهما والترويج لرؤيتهما لعالم متعدد الأقطاب. ويشارك في القمة عدد من القادة، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني مسعود بزشكيان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وباكستان شبهاز شريف. القمة تعقد في وقت تخوض عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا، كما تخوض دول أعضاء أخرى نزاعات تجارية في طليعتها الصين والهند الخاضعتان لرسوم جمركية أمريكية مشددة. منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم 10 دول تسعى لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. واكتسبت المنظمة زخما جديدا في السنوات الأخيرة بدفع من بكين وموسكو مع انضمام 15 شريك حوار إليهما بينهم تركيا والسعودية وقطر.
2: افتتح الاجتماع 55 لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ أمس في بالاو مع رسالة واضحة مفادها أن الشركاء الخارجيين لا يملكون حق تقرير مصيرنا وسط تغيب 5 على الأقل من القادة عن المحادثات التي يخيم عليها التوتر بين الصين وتايوان. خلال زيارة الرئيس الفرنسي لستوكهولم، عززت فرنسا والسويد تعاونهما العسكري والدفاعي من خلال توقيع الأخيرة على عقد بقيمة حوالي 4 مليارات يورو لشراء 4 فرقاطات فرنسية لأغراض الدفاع والتدخل. وقد أشاد ماكرون بالخطوة معتبرا أنها تمثل مرحلة تاريخية في التعاون بين البلدين، وسلط الضوء على هذا التعاون العسكري واسع النطاق.
9: من خلال تزويد الفرقاطات السويدية بصواريخ أستر وربما صواريخ كروز البحرية، فإن فرنسا لا تقدم سفنا فحسب، بل تعزز أيضا قدرة حلفائنا على حماية أراضيهم. تسهم جميع هذه العمليات المشتركة والقدرات المدمجة فيما يعرف بتعزيز الردع النووي المتقدم الذي نعمل عليه معا. في الواقع يسهم نظام الدفاع الصاروخي الذي ذكرته والذي نعمل عليه معا من خلال هذه اتفاقية إسهاما مباشرا في تعزيز الردع المتقدم. لقد طرحنا هذا المقترح قبل 4 أشهر، وأبدت السويد رغبتها في المشاركة في هذا الردع المتقدم، ونعمل معا على هذا الموضوع الذي يعد إسهاما هاما في الاستقرار الاستراتيجي لأوروبا.
2: سمعتم إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. توفي رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد بالادير عن عمر ناهز 97 عاما، وقد أشاد ماكرون بمن وصفه بخادم لفرنسا اتسم بالجدية والاعتدال والتفاني. يستأنف أكثر من 800,000 مدرس فرنسي عملهم في أول يوم من الدخول المدرسي بعد أسابيع من الاضطرابات التي سببتها هجمات إلكترونية استهدفت وزارة التربية وبعض الأكاديميات. سامية الأشراقي.
10: أعلنت وزارة التربية أن الخدمات الرقمية استعادت عملها في 28 من أصل 30 أكاديمية، بينما لا تزال نانت وتولوز الأكثر تضرراً. في تولوز بقي الوصول إلى البريد الإلكتروني والتطبيقات المهنية معطلاً، ما صعب على إدارة المدارس تسجيل التلاميذ وتحديث بياناتهم. ومن المتوقع استعادة الخدمات الرقمية بشكل كامل خلال نحو 2 أسبوع، على أن يعاد تشغيل الفضاءات الرقمية للتلاميذ في 7 سبتمبر أيلول. وفي نونت لا يزال الوصول إلى البريد الإلكتروني جزئيا، فيما تعمل الأكاديمية على إعادة الخدمات تدريجيا. وكانت الوزارة قد كشفت نهاية تموز يوليو عن سرقة واسعة لبيانات قبل أن يعلن قراصنة منتصف أغسطس آب الاستيلاء على معلومات شخصية لعشرات الآلاف من المدرسين والتلاميذ. ورغم هذه الاضطرابات، تؤكد الوزارة أن جميع التلاميذ سيستقبلون في موعدهم غدا.
2: عن عمر ناهز 39 عاما، أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي عن اعتزاله اللاعب الدولي بعد أكثر من عقدين مع منتخب الأرجنتين. وعن هذا الأمر أيضا تحوم تساؤلات حول مصير الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي ودع بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس من الدورة الأول، وهذه أول مرة منذ عام 2006. هل سيعتزل جوكوفيتش؟ سنرى. أما النشرفة قد انتهت مستمعينا، وكان فيها بعد توعد ترامب طهران بما وصفها بضربة قوية، تقارير تتحدث عن أنه يدرس شن ضربات محدودة على أهداف قرب مضيق هرمز، والرئيس الإيراني يشدد على أن بلاده لا تريد الحرب. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. الفترة تمتد حتى 8 بتوقيت باريس، إنها 4:15 الآن.
11: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: سليم، كيف هو الطقس في العواصم بالشرق الأوسط؟ الخليج والشرق الأوسط
3: على العموم. نعم أدم، البداية من بغداد سيكون الطقس صافيا، وستصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية. بمدينة الكويت سيكون الطقس نهارا صافيا أيضا، درجة الحرارة ستصل إلى 41 درجة مئوية، وهي مشابهة لدرجة أمس. بمسقط الطقس أيضا سيكون صافيا في الفترة الصباحية، وظهور بعض الغيوم المتفرقة ابتداء من الظهيرة، درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة مئوية. أما بالمنامة فالطقس أيضا سيكون صافيا طوال اليوم، درجة الحرارة لا تختلف كثيرا عن مسقط، ستصل إلى 35 درجة مئوية. أما بطهران فدرجة الحرارة ستصل إلى 32 درجة مئوية، بينما سيظل الطقس صافيا طوال اليوم.
2: لا فقرتي خبر وتحليل هي اليوم بصوتي وقلمي عبد الوهاب بدرخان،
3: وسيحدثنا عن خطر عودة المواجهة بين الإيرانيين والأمريكيين في مضيق هرمز.
12: حصل تصعيد في مضيق هرمز فجر أمس، وإذا تكرر فقد يتطور إلى مواجهة واسعة، لكن تقديرات الخبراء تتوقع أن يبقى محدودا وفي إطار المناوشات المتقطعة، لأن الصراع مستمر وإن كانت آفاق إنهائه مسدودة. وفيما يعد هذا التصعيد الأول من نوعه منذ أواخر تموز يوليو الماضي، فإن تحديد أسبابه يكمن في تنافس الطرفين على قواعد الاشتباك، إذ أن واشنطن تعمل على إحكام خطتها التي تجمع بين حصار بحري وضغط اقتصادي وخيار

0: الطرق المصرية. ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
1: أهلا
2: وسهلا
0: أستاذ عماد الدين حسين. البداية معكم، الزيارة تأتي في وقت حرج جدا على المنطقة، على مصر، على الدول العربية، الدول الشرق أوسطية عامة، مع الحرب بين طهران وواشنطن والأزمات التي تعصف بالدول الإفريقية، على رأسها الأزمة المتصاعدة بين القاهرة وأثيوبيا. اليوم أي ملف يتقدم على الآخر؟ حرب إيران، التصعيد بين القاهرة وأديس أبيبا، أو في المقابل قدم التبادل التجاري، العجز التجاري الكبير بين الدولتين؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضرتك ولكل سادة المستمعين وللدكتور خطار. أنا أظن الملفات في هذه الزيارة ربما تكون يعني بنسبة كبيرة متزامنة، وليس هناك ملف أكبر، لكن ربما يكون مثلا على سبيل المثال إضافة للوضع في المنطقة والوصول إلى حل سياسي وسلمي للصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، هذا عامل يؤرق الدولتين بنسبة كبيرة جدا. النقطة الثانية، هناك أيضا قصة مراكز البيانات. مصر لديها مذكرة تفاهم من سنة 24 مع الصين فيما يتعلق بإنشاء مراكز البيانات. الولايات المتحدة تريد أن تنافس الصين على هذا المشروع المهم، وبالتالي أنا أظن سيكون هذا أيضا موضوعا حاسما ومهما على طاولة المفاوضات. هناك ربما يكون عتب مصري على الصين لأنها كانت أحد اللاعبين الرئيسيين في إنشاء السد الأثيوبي في الذي تم افتتاحه رسميا قبل حوالي عام ونصف، وبالتالي تريد مصر أظن أن تقوم الصين بدعم وتمويل مزيد من السدود تنوي أثيوبيا إقامتها على النيل الأزرق. لكن أظن أيضا جزء مهم جدا أن مصر لا تريد أن تكون بين شقي الرحى. هي قد تكون لك حيرة مصرية وحيرة عربية بين مع من نميل أكثر، مع الولايات المتحدة أو مع الصين اقتصاديا وعسكريا، لكن أظن أن السياسة المصرية هي التوازن الدقيق جدا بين العلاقة مع الصين وهي قوة ناشئة وصاعدة، والعلاقات مصر أول دولة اعترفت بالصين سنة 56 في المنطقة، وكانت هناك علاقات متميزة طوال الوقت. العلاقة المصرية الأمريكية علاقة أيضا متداخلة في مجالات كثيرة، هناك مساعدات عسكرية، هناك إسرائيل في المنتصف بين مصر والولايات المتحدة، هناك رغبة مصر في التوازن الدقيق وأن يكون هناك نظام عالمي أو على الأقل إقليمي يوقف البلطجة الإسرائيلية ويحد أيضا من النفوذ الإيراني، وبالتالي هذه كلها مجموعة من العوامل. أظن أن مصر تراهن أيضا على الصين في هذه المجالات، وإن كانت تدرك أن النفوذ أو الدور الصيني ما زال محدودا سياسيا رغم أنه كبير اقتصاديا.
0: ومصر قريبة من الصين دكتور خطار أبو دياب، هي عضو في مجموعة البريكس، دولة مراقبة أيضا في منظمة شنغهاي للتعاون. القاهرة ماذا تريده تحديدا اليوم من الصين حول الملفات العدة التي تم طرحها؟
3: ما قاله المحاور الكريم دقيق جدا، حول أن مصر كانت أول بلد اعترف بالصين الشعبية. نعلم جيدا أيضا تلك العلاقة التي كانت قائمة بين شمال عبد الناصر وشونان لي في مجال العالم الثالث وحركة عدم الانحياز. العالم تغير الآن، الصين تتجه لتكون الدولة الند للولايات المتحدة الأمريكية ربما في عقد من الزمن أو أقل من ذلك، ومن هنا العلاقة المصرية الصينية تأتي ضمن تنويع العلاقات للقاهرة، وتأتي أيضا ضمن توازنات استراتيجية في الإقليم. منذ فترة لاحظنا وصول العلاقة الصينية المصرية إلى درجة القيام بمناورات جوية، وكانت هذه المناورات مجالا لاختبار الطائرات الصينية العسكرية الحديثة وطائرة الرفال التي بعتها فرنسا إلى مصر. نحن إذن أمام تطور مهم، وأعتقد أن كلام الرئيس الصيني أمام العاهل الأردني عن وجوب أن تكون فلسطين للفلسطينيين وتأييده للدولة الفلسطينية يتقاطع مع الجهد المصري الدائم في نفس الاتجاه.
0: أستاذ عماد الدين حسين، اليوم مصلحة مصر بالوقوف بعلاقات النهوض بالعلاقات الجيدة مع الصين إلى مستوى متقدم، وماذا يمكن أن تقدم

0: فلسطين اليوم إلى الأزمات في منطقة الشرق الأوسط؟ أي دور صيني يمكن أن يصب في مصلحة عودة السلام إلى هذه المنطقة، حيث تتقاسم مصر أيضا نفس الرؤية الصينية، العودة إلى الهدوء، تغليب الدبلوماسية للحفاظ على الطرق الاقتصادية المتقدمة نوعا ما في المنطقة، قناة السويس والطريق الذي تعمل عليه الصين يربط آسيا بالمنطقة ثم بأوروبا؟ أستاذ عماد الدين. دكتور خطار أبو دياب، نعود إليك إلى ضيفنا لاحقا، السؤال موجه إليكم بانتظار. نعم. عودة الضيف.
1: نعم، إذا شئت أن تعيد السؤال وبسرعة. نعم
0: نعم دكتور خطار أبو دياب، اليوم مصلحة مصر في أي طرف؟ نعم. تكمن بالوقوف إلى جانب الصين، النهضة بالعلاقات المتقدمة أصلا مع الصين، أو بالحفاظ على الموقف الحالي ليس هو تقاربا مع الولايات المتحدة ولا تباعدا عن السياسات الأمريكية في عدة أزمات شرق أوسطية من بينها قطاع غزة وإيران؟
1: يعني تاريخيا الدبلوماسية المصرية اعتمدت ما سمي دوما الدوائر، منذ أيام أيضا عبد الناصر، زائد الدائرة العربية والدائرة الإفريقية، الدوائر الإقليمية، تصل إلى العلاقات مع الأقطاب. وبالطبع التوجه الآسيوي للقاهرة كبير جدا، والقاهرة موجودة على تقاطع قارات، وموجودة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، ونعلم ثقل قناة السويس. إذن لاعب مثل اللاعب المصري بحاجة للاستقرار، وبحاجة أيضا ألا يكون يعني مرتبطا أو تابعا لقوة معينة كبرى أو إقليمية في أي علاقات. ومن هنا العلاقات مع روسيا أيضا، العلاقات المصرية الروسية لا تزال علاقات متقدمة، العلاقات المصرية الأوروبية ومنها العلاقات مع فرنسا علاقات ممتازة. لذلك هذا نهج تنويع العلاقات والتوازن بينها. وبالطبع عدم الدخول في مناكفات الكبار مهم جدا في الرؤية المصرية، لأن الجميع أيضا يعلم أن استقرار دولة عربية كبرى ودولة إفريقية هامة ودولة متوسطية هامة مثل مصر يمكن أن يكون إيجابيا بالنسبة لإعادة الاستقرار لكل الإقليم.
0: دكتور خطار أبو دياب، بالنسبة اليوم للتعامل الاقتصادي بين الدولتين بالفعل نهضتا بالعلاقات الاقتصادية، لكن مصر تشكو أن الاستثمارات الصينية لديها ليست على مستوى الأهمية، أهمية الاستثمارات اليوم المصرية في الصين تحديدا. نعود إلى ضيفنا من القاهرة أستاذ عماد الدين حسين، التبادل التجاري إلى أين تريد أن تصل به القاهرة اليوم مع الصين؟
2: كما نعلم حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 20 مليار، 19 مليار تصدرها الصين ومليار فقط تصدرها مصر، وبالتالي هناك خلل كبير في الميزان التجاري، وهو أمر بالمناسبة كثير الشيوع في علاقة الصين مع العديد من الدول، وهي أزمة حتى تواجهها الولايات المتحدة ويشكو منها الرئيس الأمريكي طوال الوقت. لكن مصر تسعى بقدر الإمكان لإقناع الصين بفتح الأسواق الصينية أمام مزيد من السلع المصرية، وما تريده مصر ألا تكون هذه السلع المصرية مجرد مواد خام، وهي سمة أيضا في علاقات الصين بالعديد من الدول الأفريقية والدول الصاعدة. ما تريده مصر أن يكون هناك تعاون مشترك في التصنيع، في مزيد من تصدير المواد المصنعة إلى الصين، وبالتالي كما نعلم هذا يتطلب وقتا، وهذا يتطلب أيضا رغبة صينية في فتح الأسواق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية.
0: دكتور خطار أبو دياب، ليس هناك اليوم قلق من أن يكون هناك تبعية مصرية للصين؟ أن يكون اليوم الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد عالمي، أن يأتي إلى مصر ويقوم بالسيطرة على كامل مقدرات الدولة المصرية حاليا، ونعرف أن أي استثمار صيني بدول أفريقية تأخذ الصين اليوم استثمارات على سنوات طويلة في الدولة المذكورة. دكتور خطار أبو دياب.
1: نعم، أعتقد أن الصين نعم بالطبع لها سياستها، ولكن بعض المرات هناك يعني عدم تقديم جيد للأسلوب الصيني. الصين تود أن تقوم باستثمارات ضخمة متكاملة ليس للسيطرة على الاقتصاد، بل ربما تجد شراكات مع مجموعة أخرى وربما تكون مجموعة غربية. الأهم أن يكون ذلك إيجابيا بالنسبة لها، بمعنى أو بآخر أن يكون هناك مردود. وفي هذا الموضوع هناك دوما كما كنا تقاطعات يمكن تحسين الوضع. من ملاحظاتي أن مصر تحاول استنساخ النموذج الصيني من الناحية الاقتصادية، وهذا شيء مهم جدا، ونلمح تطورا كبيرا في الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة. وحتى هناك دور كبير للجيش في الاقتصاد المصري. الجيش الصيني تصرف كدولة مغلقة وله أيضا اقتصاده الخاص. إذن هناك نقاط تشابه بين الجانبين، وبالإمكان إذا قامت الصين بنقل تكنولوجيا أكثر فأكثر نحو مصر أن يكون ذلك إيجابيا لتطور الاقتصاد المصري.
0: نعم أستاذ عماد الدين حسين، على مستوى التسلح العسكري في أي مرتبة تأتي الصين بالنسبة للقاهرة؟
2: ظني الشخص أنها ربما تكون في المرتبة الثانية أو الثالثة، لقد كما نعلم هناك مساعدات عسكرية وتعاون عسكري مصري من سنة 1979 بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وهذا هذه المعونة الصحيح أنها تتراجع أظن حوالي 1.3 مليار دولار، لكن مصر تعتمد إلى حد ما على السلاح الأمريكي. لكن في المقابل مصر نوعت من مستوى أسلحتها مع روسيا تحديدا، مع فرنسا سابقة الرافال، مع ألمانيا في الغواصات، ومع الصين في العديد من الأسلحة. وبالتالي هذا توجه مهم من الغاية في مصر. لا تريد مصر أن يكون هناك طرف واحد يحتكر السلاح المصري، خصوصا في ظل إذا كان الولايات المتحدة بالنظر إلى العلاقات التكاملية بين الولايات المتحدة والصين. وبالتالي ما بدأت مصر منذ سنوات طويلة بالمناسبة وليس الآن فقط، لكنه تعمق الآن، هو تنويع مصادر السلاح. ورأينا مناورات عسكرية بين مصر والصين في القوات الجوية. هناك تقارير كثيرة تحدثت عن طائرات صينية إلى مصر تشبه F-35، وتقارير كثيرة أيضا في هذا الإطار تتحدث عن مزيد من التسليح الصيني لمصر. وبالتالي أنا أظن أن هذا عامل مهم في مستقبل العلاقات بين البلدين.
0: شكرا جزيلا لكم من القاهرة، عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء. إلى النشرة الثقافية، هي معك سليم البيك. سليم مرحبا.
3: أهلا ليال. في النشرة الثقافية اليوم، قرار قضائي يرفض إزالة صورة عن غزة من معرض بمدينة دوفيل، وكاتبة حائزة على نوبل تدعو لعقوبات أوروبية على إسرائيل، وحضور عربي متنوع في مهرجان البندقية السينمائي.
0: قرار قضائي يرفض إزالة صورة عن غزة من معرض بمدينة دوفيل.
3: صورة تظهر ملعبا إلى جانب الدمار في غزة أعادها القضاء الفرنسي الاثنين إلى معرضها، بعدما كانت بلدية دوفيل شمالي البلاد قد قررت الشهر الماضي إزالتها. المعرض مخصص للصور الرياضية، شارك فيه الصحفي الغزي جهاد الشرفي بصورته التي التقطها لصالح وكالة أسوشيتد بريس. وتظهر فريقين من لاعبي كرة القدم على ملعب من العشب وسط مبان مدمرة جراء القصف الإسرائيلي.

0: كاتبة حائزة على نوبل تدعو لعقوبات أوروبية على إسرائيل.
1: الكاتبة النمساوية الحائزة جائزة نوبل للأداب إلفريدا ييلينيك استنكرت الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وسبق للكاتبة البارزة البالغة 79 عاما أن انتقدت حرب إسرائيل على غزة. وفي النص المعنون في أرض موعودة أعربت الكاتبة عن خشيتها من حدوث تطهير عرقي، ودعت إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ردا على عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وعمليات مصادرة الأراضي.

0: حضور عربي متنوع في مهرجان البندقية السينمائية.
1: في الفترة ما بين الثاني والثاني عشر من الشهر الجاري تنعقد الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي بحضور لأسماء عربية متوزعة على أقسام المهرجان. يشهد قسم سبوتلايت عرض فيلم الفلسطيني مؤيد عليان بعنوان حوار مع البحر، ويحكي عن رجل مقدسي يتلقى أمرا بتسديد مبلغ هو دين على ابنه المفقود. كما يعرض في القسم ذاته فيلم اللبناني رامي قديح بعنوان غضب، وهو عن امرأتين تخططان لعملية سطو لاسترجاع أموالهما المحتجزة، وذلك لسداد تكاليف عملية جراحية طارئة. أما في قسم خارج المسابقة فيعرض للفلسطيني أحمد حسونة الفيلم الوثائقي المواطن أسامة، الذي يحكي عن رجل من غزة تحول من مصور فني إلى مصور يوثق يوميات الحرب. وفي مسابقة الأفلام القصيرة لقسم آفاق تعرض اللبنانية المغربية شادن صفي الدين تازي فيلمها بعنوان لحظات قليلة من السعادة. في الفيلم تتابع مخرجة شابة من باريس يوميات الحرب على لبنان. وللحضور العربي مكانة خاصة في هذه الدورة من المهرجان، إذ تشمل لجنة التحكيم للمسابقة الرسمية المخرجة التونسية كوثر بن هنية، التي نالت جائزة الأسد الفضي العام الماضي عن فيلمها صوت هند رجب.

0: ورافقتنا على طول النشرة مقطوعة لفرقة كياسموس الأيسلندية وهي بعنوان لوبد.
1: شكرا لك سليم.
0: شكرا.

0: مستمعينا، روبرتاج اليوم هو عن البرازيل والصين، عندما يصبح أكبر شريك تجاري قوة تغير اقتصادي بلد كامل. من البرازيل مراسلنا عبد الله ددة.
1: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للبرازيل منذ 17 عاما على التوالي، وقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2025 نحو 171 مليار دولار، بزيادة عن العام الذي سبقه تجاوزت 8 مليارات دولار. لكن العلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على فول الصويا والحديد والنفط التي تعبر المحيط الأطلسي في طريقها إلى الصين، فالشركات الصينية تستثمر اليوم في البرازيل انطلاقاً من الطاقة والنقل إلى التكنولوجيا وحتى الذكاء الاصطناعي. يقول الصحفي المتخصص في العلاقات البرازيلية الصينية باو راميريس إن التحول بدأ في العقد الأول من الألفية، عندما تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصبح الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل.
2: أصبح الوجود الصيني وتأثيره على القرارات البرازيلية اليوم ذات أهمية استراتيجية، ففي مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، اتجهت العديد من الشركات الصينية مباشرة إلى البرازيل.
1: لكن حجم العلاقة بين البلدين لا يمثل القصة كلها، فهناك تحول آخر أكثر عمقاً في طبيعة الاقتصاد البرازيلي نفسه. يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة جاتوليو فارغاس فينيسيوس فييرا:
2: التأثير الصيني على الاقتصاد البرازيلي ذو شقين، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل في الصادرات والواردات، مما دفع البرازيل التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الصادرات الصناعية بين عامي 1975 و2005 إلى التحول إلى مصدر رئيسي للمواد الأولية، وهذا جعل القطاع الزراعي يستفيد بالفعل بينما تضررت الصناعات الأخرى.
1: لكن التأثير الصيني لا يتوقف عند التجارة، فبحسب فييرا أسهم هذا التمكين الاقتصادي للزراعة في تعزيز وزنها السياسي في وقت أصبحت فيه قوة القطاع الزراعي أحد العوامل التي تدفع البرازيل نحو اليمين. وفي الوقت نفسه تتوسع الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية، لكن لماذا تحتاج البرازيل إلى هذه الاستثمارات؟
2: لدينا العديد من الاستثمارات والخوف من أن تقع القطاعات حيوية كالنقل والطاقة في أيدي الصين، لأن البرازيل كغيرها من دول أمريكا اللاتينية لديها مدخرات محلية ضئيلة للغاية، فهي لا تدخر أموالاً للاستثمارات على المستوى الوطني.
1: وهكذا لم تعد الصين بالنسبة للبرازيل مجرد أكبر سوق لصادراتها، إنها أيضاً مصدر للاستثمار والتمويل والتكنولوجيا، وبينما تمنح هذه العلاقة البرازيل مساحة أكبر للمناورة بين القوى الكبرى، فإنها تطرح سؤالاً آخر: هل أصبحت الصين شريكاً يساعد البرازيل على تنويع اقتصادها؟ أم أن اقتصاد البرازيل أصبح أكثر اعتماداً على تصدير مواده الأولية وعلى رأس المال الصيني؟ ددة عبد الله، مونتي كارلو الدولية، سان باولو.
0: مستمعينا، ننهي فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية مع مدونة اليوم، هي معك غادة عبد العال من القاهرة.
3: زمان قبل ما نتحول كلنا إلى وكلاء نيابة وأطباء نفسيين وخبراء أدلة جنائية بنظام العمل من المنزل، كانت الجريمة وقع لها متهم وضحية وتحقيق ومحاكمة. دلوقتي الجريمة بقت وجهة نظر. نفس العمل ممكن يبقى عندنا جريمة مكتملة الأركان لو المتهم من الفريق الخصم، ويبقى أزمة نفسية تستحق الاحتواء والعلاج لو المتهم من الفريق بتاعنا. خلال أسابيع قليلة انشغل الرأي العام بقضيتين بالغتي القسوة. في الأولى اتهمت محامية بقتل والدتها وتقطيع جثمانها، وفي الثانية اتهمت صيدلانية بقتل ابنها بعد ما حاولت خنقه ثم طعنته بالمقص. وقعتان مفزعتان وضحيتان لا يمكن أن تتحولا إلى مجرد تفصيلة في معركة سياسية أو فكرية، ومع ذلك كان لجمهور الإنترنت رأي آخر. ناس قالوا أن بشاعة ما نسب إلى المحامية دليل في حد ذاته على أنها لا يمكن تكون في حالة نفسية سوية، وبالتالي لا يصح التعامل معها باعتبارها مجرمة عادية. وناس ردت أن المرض النفسي مش كارت أخرج من السجن مجانا، وأن التخطيط ومحاولة إخفاء الجريمة بيدلوا على الإدراك. وفي قضية الصيدلانية اتكرر تقريبا نفس النقاش. فريق قال إن لما أم تقتل ابنها ده دليل على إنها كانت بتعاني من ذهان أو انهيار أفقدها وعيها، وفريق تمسك بأنها عائلة ومسؤولة ويجب أن تحاكم على هذا الأساس. لحد هنا الخلاف ممكن يبدو قانونيا أو طبيا مشروع. المشكلة أنك لو بصيت على أسماء المتعاطفين والغاضبين في القضيتين هتلاحظ أن البوصلة الطبية عند ناس كتير بتتحرك حسب الهوية السياسية. المحامية معروفة في دوائر العمل المدني، والصيدلانية من خلفية مرتبطة بأوساط الإسلام السياسي. وفجأة بقى بعض من طلبوا بالتريث وانتظار التقييم النفسي في القضية الأولى رافضين أصلاً طرح الاحتمال في الثانية، والعكس صحيح. بقينا ما بنسألش هل كانت المتهمة مدركة لطبيعة فعلها وقت ارتكابه، لكن بنسأل هي تبع مين، وبعدها نقرر أن متهمتنا في الجنة ومتهمتكم في النار. والحقيقة أن القانون أوضح من بوستاتنا كلها، وجود اضطراب نفسي لا يعفي أي متهم تلقائيا من المسؤولية. السؤال المحدد هو هل أفقده الاضطراب الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة؟ الموقف الإنساني والقانوني المتسق بسيط، حتى لو كان صعب على جمهور السوشيال ميديا. كلنا لازم نقول إننا بنطالب بتحقيق عادل وتقييم نفسي متخصص للمتهمتين، ونترك تحديد المسؤولية اللي يملك الأدوات والملف الكامل. لو أثبت التقييم إن إحداهما كانت فقدة للإدراك يطبق عليها أحكام القانون أيا كان انتمائها، ولو أثبت إنها كانت مدركة ومختارة تتحمل المسؤولية أيا كان عدد أصدقائنا المشتركين معها. العدالة لا يصح أن تكون زيها زي الألجوريزم بتعرض لكل واحد الحكم اللي يوافق ميوله، لأننا لو قبلنا أن الجريمة تبقى وجهة نظر والمرض النفسي يصبح امتياز نمنحه للحلفاء وننزعه من الخصوم، فمش هنكون بندافع عن العدالة ولا عن الصحة النفسية، إحنا فقط هنكون بنمارس التعصب لكن وإحنا لابسين البلطو الأبيض فوق تيشيرت الفريق. غادة عبد العال.
0: مستمعينا، مع مدونة اليوم نكون وصلنا إلى ختام فترة الواحدة من مونت كارلو الدولية، فترة إخبارية متواصلة. الموعد الإخباري التالي يتجدد في مساء مونت كارلو الدولية عند 5 مساء بالتوقيت الفرنسي. قبل ذلك أنتم على موعد مع نشراتنا الإخبارية السريعة على رأس كل ساعة. ألقاكم بعد قليل مع تذكير بأهم عناوين الأخبار. إلى اللقاء.

هي الثانية عصرا بالتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. هجمات إسرائيلية على قطاع غزة تسفر عن سقوط 4 قتلى بينهم طفلان. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقاله مقاتل من حركة حماس، ما نفاه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. ذكر أنه تم اكتشاف المهمة أثناء قيامها. الرئيس الصيني يصل اليوم في زيارة رسمية إلى القاهرة، وعلى جدول الأعمال التبادل التجاري تطور التصعيد بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يشجع على الدبلوماسية، ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة شنغهاي. روسيا تزيد من ضغطها العسكري على أوكرانيا، وغاراتها تسفر عن سقوط 12 قتيلا اليوم في كييف ومحيطها. إلى اللقاء.

0: تدابير وتدابير قانونية لتفعيل القرار أو لإعادة تفعيل تنفيذ الإعدام، وذلك قبل منتصف الشهر الجاري. وبالتالي فنحن أمام قرار يأتي في سياق البحث عن المتورطين، وليس قرار اعتباطي ولكنه قرار سيادي من تصريح رئيس الجمهورية.
1: لماذا الافتراض دائما، يعني مع أن التحقيقات لم تنتهي بعد، لماذا الافتراض دائما أنها حرائق مفتعلة؟ نتحدث عن جفاف، نتحدث عن درجات حرارة يعني تخطت 40 درجة مئوية في الجزائر فتحية زمموش.
0: طبعا نحن لا نلغي الأسباب الأخرى، أسباب التغير المناخي، الأسباب الاحتباس الحراري، لا نلغي أسباب الحرارة المرتفعة، لا نلغي أيضا أسباب بعض التعطيلات المتمثلة في على الأرض. يعني نحن لا نلغي كل هذه الأسباب، بطبيعة الحال المسؤولية أو المسؤولين يضعون كل الافتراضات، ولكن نحن لا نلغي أيضا العملية أو تورط الناس أو تورط بعض الأشخاص في إدرام الحرائق عمدا، وهذه هي أيضا فرضية مطروحة على الأرض. وبالتالي من شأن المسؤولين أو الهيئات الرسمية أنها تضع كل هذه الافتراضات على طبعا بدأت التحقيقات منذ 3 أيام، تحقيقات الدرك الوطني على الأرض، ونجرى عنها بعض التسريبات أن هناك طبيعة الحال هناك إدرام حرائق عمدا في هذه المناطق.
1: البعض يقول أن هذه التسريبات هي ربما تأتي للتغطية على يعني ضعف استجابة الدفاع المدني والسلطات الرسمية. لا نريد أن ندخل بهذا الموضوع فتحية زمموش، ولكن هناك خشية حقيقية من التسرع في ربط الحرائق بالفعل الإجرامي والحديث عن إعدام قبل انتهاء التحقيقات.
0: طبعا يعني بالنسبه للقرارات، نحن لا ننسى ان الحرائق ليست فقط في نهايه شهر اوت، يعني هذه حرائق بالنسبه للمساحات كانت اكبر حرائق شهدتها الجزائر، ولكن لا ننسى ان ايضا شهدت الجزائر في شهر جويلية عده حرائق، ولكن كانت بالنسبه لها يعني بالنسبه للوضع كانت اقل ضررا من الحاليه، وبالتالي فكل الفرضيات مطروحه على الارض. هذه اولا. ثانيا لا ننسى ان الجغرافيا الجزائريه او المناطق هذه التي تعرضت الى الكثير من النيران هي مناطق صعبه، حتى كل الوسائل المستخدمه يعني من الصعب بمكان انك تتمكن من اطفائها، والحمد لله تم اطفاؤها واخمادها في ظرف 3 أيام بالنسبه لولايه جلجل. ولا ننسى ان هذه المناطق تتعامل، لا ننسى انها يعني مناطق ليست سطحيه ولكنها جبليه وعره جدا، بالتالي فالمسالك من الصعب بمكان الوصول اليها. هذه من الجانب الثاني. الجانب الثالث وهو الذي لا يمكن اغفاله ايضا، ان في مثل هذه المسائل أو هذه القضايا أو هذه الحوادث يجب وضع كل الافتراضات على الطاولة. طبعا
1: فتحية زمموش يداهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجاء الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكنتام من هندسة الصوت، لرجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.